0: You're listening to the Arabic Family Program on 3ZZZ 92.3 FM. You can tune in on Mondays from 2 p.m. and Tuesdays at 12 noon. Stay with us and thanks for your company.
1: أرحب بك صديقي المستمع إلى برنامج العائلة العربية الذي يذاع في مثل هذا الوقت من كل أسبوع أيام الاثنين من الساعة 2 إلى 4 بعد الظهر وأيام الثلاثاء من الساعة 12 ظهرا إلى 1. كما يمكنكم الاستماع إلينا خلال أيام الأسبوع على الموقع www.3zzz.com.au من إذاعة 3ZZZ 92.3 FM.

سفر العدد أصحاح 19. ذبيحة فريدة ومختلفة عن باقي الذبايح، عجلة لونها أحمر ما فيهاش أي بقعة لون تاني، عمرها ما اشتغلت أبدا في غيط، ما تحطش نير على عنقها، وتذبح وتحرق تماما خارج المحلة، فمش بتتقدم على المذبح جوه الخيمة، ودمها يرش جهة الخيمة، ورمادها بعد حرقها هو اللي يستخدم للتطهير من النجاسة اللي بيسببها لمس ميت. السبب ان اللي بيتنجس بميت بينجس المسكن، واللي ينجس المسكن مسكن الله مصيره الموت، لانه بيستهين بقداسة الله، واللي يرفض طرق الله للتطهير يقطع من الشعب، لانه بيبقى متعدي ومتمرد زي اللي ارتكب خطية بيد رفيعة، بمعنى انه رفض، تعمد الرفض مع سابق المعرفة. الفكرة انه اللي يتنجس نتيجة لمس ميت بيتطهر بميت، اللي هو رماد العجلة اللي اتذبحت واتحرقت، لان اللي بيتنجس لما بيلمس ميت بيصير في عداد الموت او الموتى اذا ما اتطهرش. الشريعة دي تجسم للإنسان أثر الموت وكيفية النجاة منه بطريقة رمزية طبعا. لون العجلة أحمر، ما نعرفش ليه بالظبط، لكن في الغالب لأنه لون الدم اللي بيرمز للموت، زي برضو اللون القرمزي، لون الزوفة اللي بيرش بيها الماء على الشخص النجس، وزي ما الكتاب قال بدون سفك دم لا تحدث مغفرة. العجلة بلا عيب، زيها زي كل الذبائح، بلا عيب جسدي طبعا، وده كان رمز ان البديل اللي هيموت مكان النجس او الخاطئ لازم يكون بلا عيب، لان الخاطئ ازاي يكفر عن خطية خاطئ مثله. كل ده كان رمز وتمهيد لذبيحة يسوع المسيح على الصليب. في عبرانيين 9 نقرأ: لانه ان كان دم ثيران وتيوس ورماد عجلة مرشوش على المنجسين يقدس إلى طهارة الجسد، فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدموا الله الحي. وعن ذبح وحرق هذه العجلة خارج المحلة في عبرين 13 يقول: فإن الحيوانات التي يدخل بدمها عن الخطية إلى الأقداس بيد رئيس الكهنة تحرق أجسامها خارج المحلة، لذلك يسوع أيضا لكي يقدس الشعب بدم نفسه تألم خارج الباب. مش هنلاقي معنى ولا تفسير لذبايح ونظام وطقوس العهد القديم إلا في يسوع المسيح. الله منذ الأزل جهز الفداء، وأظهر هذا الفداء قبل المسيح ما يجي عن طريق رموز، لكنها تحققت بالتمام في ملء الزمان عندما تجسد الكلمة، حمل الله الذي يرفع خطية العالم. رماد العجلة كان دائم التأثير حتى بعد موتها بفترة، يعني هي بتذبح بتحرق تتحول إلى رماد، بعد كده أي شخص يتنجس يؤخذ من رماد العجلة ويضاف إليه ماء حي ويرش على الشخص النجس. دم المسيح هكذا مات يسوع من 2000 سنة، ولا زال تأثير دمه للفداء وللتطهير فعال بذات القوة الآن وإلى الأبد. كان بيقطع من الشعب اللي يتنجس ويرفض التطهير بالطريقة اللي الرب عملها، أيضا سيقطع من شعب الرب إلى الأبد من يرفض طريق الرب للخلاص بيسوع المسيح. بدم يسوع مش بتطهر الأجساد أو المظهر الخارجي، زي ما كاتب العبرانيين قال: تتطهر ضمائرنا من أعمال ميتة لنخدم الله الحي. هي دعوة لكي نتطهر يوميا بالتوبة والاغتسال من الخطية بدم يسوع. من غير كده زي ما زمان كان اللي يدخل الأقداس ينجس المقدس، لو أنا عايز أعيش ليسوع أو أخدم يسوع بدون ما أكون طاهر ونقي وبعيش حياة قداسة، فأنا بستهين بقداسة يسوع. زي ما رسول بولس قال: إن طهر أحد نفسه من هذه يكون إناء للكرامة، نافع لخدمة السيد، مستعد لكل عمل صالح. صلاتنا مع داود المستوحاة من القصة دي تكون: طهرني بالزوفة فأطهر.

0: اغسلني في أبيض أكثر من الثلج. آمين.
1: فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا، الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب.

مكتوب عن المسيح من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي. إيه اللي شافه في الصليب يدي السرور؟ إيه اللي خلى عذابه فرحة وخير ونور؟ إيه اللي خلى العار شرف والشوك ظهور؟ حاجات كتير، منها أنه بيقدم خلاص، يبعد عن الناس العقوبة والقصاص، يدي الفدا وبدمه يغفر للخطاة، يدي انتصار، يدي شفاء، يدي الحياة. أهو ده السرور، أهو ده السرور اللي توضع قدام عينيه. أنت السرور، أنت وأنا وكل البشر غاليين عليه.

سفر العدد أصحاح 23 و24. وصل بلعام النبي الوثني أو العراف الوثني إلى بلاق ملك مؤاب علشان يلعن شعب إسرائيل مقابل أجرة. لما نقرأ 23 و24 نلاقي أن الرب هو الذي وضع هذه الأقوال على فم بلعام، رايح يلعن، كل مرة يتكلم ضد إسرائيل يضع الرب على فمه كلام بركة لإسرائيل. الملاحظ جدا لما تقرأ الأقوال الأربعة في الأصحاحين إن كلها بتعيد وتؤكد مواعيد الرب اللي قالها زمان لإبراهيم في سفر التكوين. القول الأول بيأكد أن الرب لم يلعن إسرائيل، وبيأكد أن عدد شعب إسرائيل سيكون مثل تراب الأرض، من يحصي تراب الأرض في عدد 10، ده وعد ربنا لإبراهيم زمان. القول الثاني بيأكد أن الرب لن يتراجع عن وعده، هو مش بيغير كلامه، وهو حاضر وسط شعبه وله علاقة خاصة بهذا الشعب. القول الثالث رؤية من الإله القدير. الإله القدير، الله عرف نفسه لإبراهيم زمان لما قال له أنا الله القدير، سر أمامي وكن كاملا، وبيأكد أنه إسرائيل سترث أرض كنعان وستهزم أجاج الملك العمليقي، اقرأ في صمويل الأول 15، وستنتصر إسرائيل على أعدائها وستأخذ أراضيها. وبيعيد في نهاية هذا القول، القول الثالث، وعد الرب لإبراهيم في تكوين 12، أبارك ومباركيك ولعنك ألعنه. القول الرابع في أصح 24 من 15 ل19 يقول كده: أراه ولكن ليس الآن، ده بلعام اللي بيتكلم، لكن ده كلام الرب على فمه، أبصره ولكن ليس قريبا، يبرز كوكب من يعقوب، يقوم قضيب من إسرائيل، يحطم طرفي مؤاب، إلى آخر هذه النبوة أو هذا الكلام. مين ده اللي بيتكلم عنه بلعام؟ تاريخيا هذه النبوة عن داود، تحققت في داود، لكن ده تحقيق بنسميه تحقيق مرحلي للنبوة، مش تحقيق نهائي، لأن التحقيق النهائي بالملك والتسلط وخضوع الشعوب تحقق ويتحقق فقط في ابن داود، في شخص ربنا يسوع المسيح. فبلعام هنا بيعيد النبوة اللي قالها يعقوب زمان عن شيلون في تكوين 49 عدد 10. يبقى بلعام في كل أقواله اللي تكلمها واللي الرب وضعه على فمه بيأكد على مواعيد الرب اللي قالها زمان لإبراهيم. طبعا بلاق غضب جدا على بلعام، يعني أنا جايبك وهتفعلك أمللك بيتك فلوس وفضة وذهب عشان تلعن هذا الشعب، أربع مرات كل مرة تتكلم تبارك هذا الشعب، وقال له كده ما معناه أنه أنا كنت هكرمك وهكافئك، بس إله إسرائيل ده اللي أنت اتكلمت بكلامه وضيع عليك البركة. وتنبأ بلعام في الختام عن مصير شعوب وثنية أخرى، زي يعني جاب سيرة بابل، سيرة أشور، جاب سيرة اليونان والإسكندر الأكبر، يعني حتى تنبأ عما سيحدث لهذه الإمبراطوريات في النهاية. أيضا الله هو الذي يؤكد على كلامه على فم هذا الشخص. أسيب معكم الخلاصة دي في النهاية، شوفوا من أقوال الرب إيه: كيف ألعن من لم يلعنه الله، وكيف أشتم من لم يشتمه الرب؟ ليس الله إنسانا فيكذب، ولا ابن إنسان فيندم، هل يقول ولا يفعل، أو يتكلم ولا يفي؟ إني قد أمرت أن أبارك، ده بالعمل بيتكلم، فإنه قد بارك فلا أرده. شوفوا بقى الجملة اللي جاية دي اللي تشد الانتباه: لم يبصر إثما في يعقوب، ولا رأى تعبا في إسرائيل، الرب إلهه معه، وهتاف ملك فيه. الرب هو صاحب السلطان الكامل على بلعام وعلى كل اللي شبه بلعام. كل آلة تصور ضد الكنيسة وضد المؤمنين وضد شعب الرب، الرب يحطمها، وفي القضاء ستحكم
الكنيسة على كل من عاداها ومن يعاديها. الرب هو المتسلط في مملكة الناس، ما فيش حد يقدر يلعنك ولا يؤذيك ولا يضرك أبدا، تحت سلطان الرب، ولن يحدث شيء إلا إذا كان في مشيئة الرب إنه يحدث، وتحت سلطانه وتحت حكمه وملكوته. فما تخافش، شوفوا العبارة اللي قالها كده: الرب إلهه معه، يدعى اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. يتحقق وتتحقق معية الرب معنا في شخص المسيح. لم يبصر إثم في يعقوب، ما شافش في خطيه. ده احنا من أول الأصحاحات اللي فاتت كلها ما ورناش غير تذمرهم وشرهم وشكواهم، وضد موسى، ضد هارون، ضد الرب، عبادتهم للبعل، كل أو لأوثان أخرى، وهنشوف ده كمان جاي تاني. إزاي لم يبصر إثم في يعقوب؟ في المسيح، في شخص المسيح، الرب لا يرى فيك ولا فيك إثم إن كنت احتميت في دم المسيح وفي بر المسيح. ومن يباركه الله في المسيح لا يستطيع أحد أن يلعنه. وآخر عبارة اللي قالها بلعام، أو اللي قالها الرب على لسان بلعام: الرب إلهه معه، الرب إلهك معك ومعك، فلا تخف.

النجاح. كم واحد مننا أو عزيزي المستمع تقدر توصف نفسك إنك ناجح في حياتك ولا لأ؟ يعني لو أنا سألتك سؤال أو سألتك سؤال، هل أنت ناجح؟ هل أنت ناجحة؟ هتقول أيوة أنا ناجح، ولا لأ أنا مش ناجح، ولا هتقول يعني هدي نفسي درجة 5 من 10، 6 من 10، 7 من 10، ويمكن أكون مش عارف إذا كنت ناجح ولا مش ناجح. النجاح كلمة مهمة جدا في حياتنا، وبنبقى عايزين ننجح في شغلنا، ننجح في علاقاتنا، عايزين ننجح في عملنا اللي هو شغلنا برضو، عايزين ننجح في كل حاجة. لو الست بتطبخ طبخة بتبقى عايزة الطبخة تنجح، يعني أبسط حاجة. النجاح مش سهل لكنه مش مستحيل، والنجاح ما بيحصلش مرة واحدة، وفي نفس الوقت النجاح هو رحلة العمر كله، بيبدأ لكنه لا ينتهي، لأن مفيش حد أقصى للنجاح. خلوني أقول لكم على معلومة مبنية على دراسات، أنه عوامل النجاح منها 80% عوامل داخلية، يعني جوايا أنا متعلقة بي أنا، و20% عوامل خارجية متعلقة بالظروف اللي حواليا. يعني مثلا عوامل داخلية، أنا عارف أنا مين، وعارف أنا إيه رسالتي وإيه هدفي في الحياة، وجوايا رغبة شخصية في النجاح، وعندي التزام شخصي، بل شخص ملتزم بمبادئ معينة، بأنشطة معينة علشان أحقق من وراها النجاح، عندي قوة تركيز في اللي أنا بعمله علشان أنجزه. كل الحاجات دي حاجات داخلية، عندي إرادة إن أنا أغير، عندي طموح جوايا إنه دايما في أحسن. 80% من عوامل النجاح عوامل داخلية، في 20% عوامل خارجية، دي كلها متوقفة على الخطة، إيه مين ينفذها، تاخد وقت قد إيه، متابعة وتقييم، العملية الإدارة كلها، يعني إدارة النجاح نفسها كعوامل خارجية بتمثل 20%. ده مؤشر مهم، لأن ده يقول لنا إن الشخص اللي يلقي باللوم على الظروف اللي حواليه والمحيطين بيه والناس اللي حواليه، وما ساعدونيش، ما وقفوش جنبي، معيش فلوس، الفرص قليلة، السوق وحش، البطالة مالية البلد، ما عرفش، كل الحاجات دي فقط 20%، مع أنه لو اتوجدت 80% جوايا أنا، غالبا النجاح هيبقى أقرب مما أتخيل. إرادة النجاح مهمة، دي البداية، رغبة في التغيير للأفضل، عندي يقين إنه ليس، يعني عارفين المثل اللي هو ليس في الإمكان أبدع مما كان، لا، دايما في الإمكان أبدع مما كان، بعترف إن اللي أنا فيه ده مش أحسن حاجة، إنه حياتي تستحق إنها تتعاش بطريقة أفضل، وهكذا. دايما انتوا عارفين كلمة سمارت بتتكرر كتير لما نقول الهدف يبقى سمارت، سمارت اللي هي SMART، اختصار لخمس كلمات يوصفوا الهدف. هل أنت عندك هدف أو عندك أهداف عايز تحققها؟ لو الإجابة لا، يبقى ما هتنجح في إيه؟ يعني لو أنا مش عارف أنا عايز إيه من الحياة، مش عارف أنا عايز أنجز إيه السنة دي أو السنة اللي بعديها أو اللي جاية، ولا دوامة الحياة واخداني وزي ما تيجي، يعني عايش كده حسب الظروف، لا، بيقولك اعمل لنفسك هدف يبقى سمارت، سمارت اس يعني سبيسيفيك، يبقى محدد، انا عارف انا عايز ايه بالظبط، ويبقى الام في سمارت يبقى ميجربل او موتيفيشنال، يعني يبقى ينفع يتقاس ويتلمس، ويبقى محفز يعني اللي جوايا، يعني يملاني برغبة حقيقية ان انا اكمل واواصل، يبقى اتشيفابل قابل للتحقيق، او اكاونتابل يعني قابل للمراجعة.

0: وينتهي امتى. خليني اسالك ايه اللي بتصارع معاه وعايز تغيره في حياتك او في بيتك او في عملك او في صحتك او في وزنك مثلا؟ مهم جدا ان انا اعرف انا عايز ايه، واعرف كويس انا اعرف احقق ده ازاي كمان في حياتي، وايه اللي ما اقدرش اغيره ومحتاج اتعايش معاه. في حاجات مش هقدر اغيرها. عارفين الصلاة القديمة قوي بتاع اللي بتقول يا رب اديني قدرة أعيش مع اللي ما أقدرش أغيره، واديني قدرة أغير اللي ممكن أغيره، واديني حكمة عشان أميز بين الاتنين. أتمنى ليكم نجاح، ولو هنحط النهاردة رجلنا على أول سلم النجاح.
1: فلنقدم به في كل حين لله ذبيحة التسبيح، أي ثمرة شفاه معترفة باسمه.

في صموئيل الأول 14:6 هذه العبارة: تعالى نعبر إلى صف هؤلاء الغلف لعل الله يعمل معنا. تعالى نعبر إلى صف هؤلاء الغلف لعل الله يعمل معنا. يقول بعدها العبارة اللي الرب هيكلمنا فيها: لأنه ليس للرب مانع عن أن يخلص بالكثير أو بالقليل، لأنه ليس للرب مانع عن أن يخلص بالكثير أو بالقليل. كلمات مشجعة لكل شخص إمكانياته بسيطة، إمكانياته قليلة، سواء كانت إمكانياته الروحية أو الزمنية المادية، مهما كانت قلة الإمكانيات. يقول يوناثان ابن شاول هذه الكلمات: ليس للرب مانع. ربنا ما عندوش أي مانع أبدا أن يخلص بالكثير أو بالقليل، طالما الرب على قلبه أنه يسندك ويشجعك ويخلصك ويوقف معاك. مش بيبص الأول أنت عندك قد إيه إمكانيات. طيب إذا كان الرب مش بينظر إلى الإمكانيات، أمال إيه اللي فارق مع الرب؟ اللي فارق معاه القلب الذي وراء الإمكانيات. اللي بيفرق مع الرب واللي بيدور عليه الدافع لفعل عمل ما قبل أن ينظر إلى إمكانياتنا، ينظر إلى نياتنا. بمعنى الرب بيفرق معاه قلبك، محبتك، تضحيتك، حتى لو بالقليل يخلص ويبارك ويكافئ. مقولة جميلة كنت سمعتها من الأقوال الرائعة لقداسة البابا شنودة، يقول فيها: لما يكون عندك النية ربنا يعطيك الإمكانية. لما يكون عندك النية ربنا بيديك الإمكانية. الرب ينظر إلى دافع القلب. أنا اعتقاد الشخص يا أحبائي، لو حد عنده النية الحقيقية وقلبه مليان اجتهاد وإيمان وإخلاص يعمل حاجة معينة، بس حالة الظروف ما قدرش يعملها، ده قدام الرب أفضل من واحد ما عندوش أي نية لكن عمل حاجة للاستعراض، للمنظر قدام الآخرين. الرب يهمه جدا جدا الشخص اللي عنده القلب المحب. إيه السبب؟ السبب عبارة أخرى، آية أخرى، والكتاب علمنا لما نيجي نفسر نص كتابي قارنين الروحيات بالروحيات. مرة تانية الرب قال لصموئيل هذه الكلمات لما راح يختار ملك من أبناء يسى البيت اللحمي. لما أعجب صموئيل بأبي نداب وألياب وشمة أولاد يسى، قال له: ولا واحد من دول صموئيل. قال له: ليه يا رب؟ قال له: لأن الإنسان ينظر إلى العينين، أما الله فينظر إلى القلب. الإنسان ينظر إلى العينين، يعني الإنسان بيؤخذ بالشكل الخارجي، الإنسان بيبهر بالكلمات الخارجية، الإنسان بيؤخذ بالأعمال الخارجية، لكن الله يبحث عن القلب. قدامنا واحدة عمالة تروح وتيجي من الصالون للمطبخ وتحضر وتوضب وتنظف وتجهز وتطبخ صنف واثنين وثلاثة وعشرة، قدامنا واحدة تانية ما تحركتش من عند رجلين الرب. لو جبنا أي حد بيشوف ويتابع المنظر من بعيد يقول مرثا هي الأفضل، مرثا هي الأنشط، مرثا هي المجتهدة، مرثا اللي شايلة البيت على دماغها، مرثا ومرثا ومرثا. وربما يوجه كل اللوم لمريم على أنها كسولة، على أنها لا تبالي، على أنها لا تقدر أن تتحمل المسؤولية. لكن الذي له عينان تخترقان أستار الظلام، لكن الذي كل شيء عريان ومكشوف أمامه، لكن الذي يرى في الظلام كما يرى في النور، يعطي تقريرا قائلا لمرثا: أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة. ويعطي تقريرا عن مريم قائلا: فاختارت مريم النصيب الصالح.
برضو الفكرة دي تاخدنا لبعد تاني، ما تركزش كتير الناس هتقول ايه طالما عارف سيدك شايف ايه. اقول تاني، لما تعمل حاجة وانت مقتنع بيها انها من الرب، اوعى تركز الناس هتقول ايه، لانك في كل الاحوال مش هتعجب الناس، في كل الاحوال مش هترضي كل الناس، لكن انتظر ماذا يقول الرب. ليكن المدح للرب، ليكن المدح من الرب، لأنه شخص الرب له كل المجد، يعلم نيات قلوبنا، ولما يجي يخلص ويبارك ويشجع ليس عنده أي مانع أن يخلص بالقليل أو بالكثير. عايز أقول في آخر التأمل أنه في من المشاهد فيه الرب عشان يعلن ذاته، والرب عشان يعلن للشعب أنه لا بالقوة ولا بالقدرة كان عنده مانع أن يخلص بالكثير، رغم أنه الآية بتقول ربنا ما عندوش مانع يخلص بالقليل أو بالكثير. لا، مرة كان عنده مانع يخلص بالكثير. فاكرين الموقف ده لما يهوشافاط ضرب بالبوق، اجتمع إليه 32,000، قال له دول قطار، اللي خايف يرجع، رجع 22,000، قال له دول قطار، رجع من 10 9,700 كانوا بيشربوا مية بطريقة غلط، ورسيت على 300، قال له بس أنا عزل قليلين دول. فاكرين ليه ربنا كان عنده مانع يستخدم عدد كتير؟ قال له لكي لا يقل إسرائيل أن يدي خلصتني، لكي لا يقل إسرائيل أن يدي خلصتني. مرات تكون عندنا إمكانيات، عندنا علاقات، عندنا شطارة، عندنا معرفة، عندنا خبرة، حاجات كتير، الحاجات دي كلها ما تنفعناش، لكن مرات على حاجة بسيطة، على أهون سبب، في ظروف صعبة، في إمكانيات قليلة، نلمس استخدام الرب، قوة الرب، بركة الرب. عارفين ليه؟ عشان يرجع كل المجد لهذا الإله العظيم. عشان كده وضع كنز عظيم وسط شوية تراب، ده اللي قاله الرسول، إذ لنا هذا الكنز في أواني خزفية. السبب ليكون فضل القوة لله لا منا. ليس للرب مانع أن يخلص بالقليل أو بالكثير. بشجعك وبشجعك، هات شوية الأرغفة اللي بين إيديك والسمكتين القليلين وحطهم بين إيدين الرب، هات دهنة الزيت، هات شوية الجرار الفارغة، هات الحاجات القليلة وضعها بين يدي إله كبير يستطيع كل شيء، وهو ليس لديه أي مانع أن يخلص وأن يبارك بالقليل، ذلك لأنه إله الجود، من يملأ كل الوجود. والرب معكم، أخوكم أمجد.

وإذ نقترب من نهاية برنامج اليوم، أرجو أن نلتقي بكم الأسبوع القادم بإذن الرب. وإن أردتم يمكنكم الاتصال بنا على هاتف الاستوديو رقم 9415-1923 أو رقم 0405-811-140. كما يمكنكم زيارة الفيسبوك بيج 3ZZZ92.3FM Arabic Family Program The Good News. ويسعدنا أن نعرف تعليقاتكم. وإلى اللقاء، والرب معكم.

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following is the Egyptian program.
2: حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيهم الأطفال والرضع والزوار. يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية والنقل. بمشاركتك أنت تساهم في ضمان تمثيل لغتك وثقافتك ومجتمعك. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: Every culture,
1: every voice,
4: every day.
1: 3ZZZ.
5: البرنامج القادم البرنامج المصري.
4: ZZZ 92.3 FM
5: على موجة 92.3 من 10 FM.

مساء الخير عزيزي المستمع، وأهلا وسهلا بك دائما. ومن خلال إذاعة تريبل زد والبرنامج المصري بنقدم لك كل ما هو جديد ومتنوع. بتسمعونا كل يوم سبت وثلاث من 2 ل 3 بعد الظهر، يوم الأربعاء من 4 ل 5 بعد الظهر، يوم الخميس من 9 ل 10 بالليل. معكم في هذا اللقاء كورين إشكان، وأنا دايما بقول لكم خليكم دايما معانا ودايما استمتعوا بفقرات البرنامج.

ومعقولة فقرات اللقاء ومواقف. إذا كان الجمال قوة فالمال قوة مطلقة. أن أكون عاقلا شيء مهم، أن أكون سعيدا شيء أهم. مسكين لا أبوه ولا خاله وزير، لا يولد شخص لا يمكن الاستغناء عنه. جيوب مليانة وعقول فارغة، أسعد الناس من ليس له تاريخ. إذا سقطت على الأرض فلن تنحط أدنى من ذلك. تنجح كثيرا إذا كان كلامك رقيقا وسلاحك خشنا. وأخيرا، من ليس ذكيا في العشرين وقويا في الثلاثين وغنيا في الأربعين فلن يكون ذكيا قويا غنيا بعد ذلك.

92.3 FM البرنامج المصري. نسمع صحتك والطب البديل. العلاج دوالي الساقين بيساعد خل التفاح على انكماش الدوالي واختفائها بدرجة واضحة، ويكون العلاج بوضع كمادات من خل التفاح مرتين يومياً على المنطقة، وتثبت لمدة نص ساعة مع وضع الساق على جسم مرتفع. أما لإزالة إصفرار الأسنان والتكلسات يؤخذ ملح وفحم بمقادير متساوية، وتعجن هذه المواد مع العسل وتدلك بها الأسنان في الصباح. وهذه الوصفة مجربة وناجحة، وجرب.

لإزالة رائحة العرق يستخدم خل التفاح في دهان جلد القبطين لمقاومة رائحة العرق، ويمكن تخفيفه بقليل من الماء لمنع حدوث حرقان الجلد. كذلك يدلك الجلد القبطين بنصف ليمونة لمقاومة الرائحة، وجرب برضو.

92.3 FM البرنامج المصري. غير حياتك، كلام معقول. إزاي؟ هنسمع سوا. واحد بيقول لك إيه؟ ساعة واحدة رياضة. اتنين كوب من شاي الأعشاب. تلاتة لتر مية. أربعة وجبات متوازنة في اليوم. خمسة فواكه مختلفة اللون كل يوم. تاكلي خمس فواكه مختلفين. ست دقايق تنفس عميق. سبع دقايق تتمددي. تمن ساعات نوم. تسعة قراءة 9 صفحات من كتاب. عشر دقايق تأمل. 11 دقيقة تستمتع بشمس الصباح. 12 جرام من المكسرات. 13 دقيقة مش بعد ماشي بعد الوجبات. 14 دقيقة 14 نفس عميق في البطن قبل النوم. 15 ثانية تحطي مية باردة على وشك لتقليل التوتر. 16 دقيقة بعيدا عن التليفون قبل ما تنامي. 17 ثانية امتنان لما لديكي. وآخر حاجة 18 تنفس بطيء لتنهي يومك. إيه رأيك؟ غيري حياتك.

92.3 FM البرنامج المصري. كلنا بنسمع عن الشكشوكة. ايه هي الشكشوكة؟ الشكشوكة المصرية هي طبق شعبي شهي وسريع التحضير، يتكون أساساً من البيض المخفوق أو الناضج في صوص غني من الطماطم المفرومة، البصل، الثوم والفلفل الأخضر أو الحار، ومتبل بالكمون والفلفل الأسود، وبيقدم عادة ساخنة مع الخبز البلدي.

هقول لكم المكونات الأساسية هي إيه؟ 4 بيضات، 2 ثمر طماطم مفرومة، بصلة صغيرة مفرومة، 2 فصين ثوم مفرومين، قرن فلفل رومي، معلقة كبيرة زيت ملح، فلفل أسود وكمون. طريقة التحضير: بتسخني في مقلاة على النار، شوحي البصل حتى يصفر، ثم أضيفي الثوم والفلفل، أضيف الطماطم والبهارات وأترك الخليط يتسبك قليلاً، أضف البيض فوق الصوص إما مخفوقاً أو كاملاً حسب الرغبة، غطي المقلاة واتركيها على النار هادية حتى ينضج البيض. وبنقول لك إيه؟ بون أبيتي، كل شكشوكة محترمة وطعامة محترمة وطعمتها فوق الوصف، فجربيها.

الشيك شاك شو، ودي كانت الرقصة دي طبعا إياك تكونوا كده قمتوا عملتوا شوية إكزرساز فيها. أما الآن فمع هذه الأغنية.

92.3 اف ام البرنامج المصري. أما الآن فمع قصة العدد بعنوان الأسد والخادم المسكين. يحكى أن أحد الخدم كان يتعرض لمعاملة سيئة من سيده، فهرب في أحد الأيام إلى الغابة، وهناك التقى بأسد يتألم من شوكة كبيرة مغروسة في قدمه. استجمع الخادم شجاعته واقترب من الأسد وانتزع الشوكة من قدمه، فمضى الأسد في طريقه دون أن يؤذي الخادم الطيب. بعد ذلك بعدة أيام خرج سيد الخادم في رحلة صيد إلى الغابة، وقبض على الكثير من الحيوانات، وفي طريق العودة لمح السيد خادمه فقبض عليه أيضا، وقرر أن يعاقبه عقابا قاسيا، فطلب من خدمه أن يرموه في قفص الأسد. وكم كانت دهشة السيد ومن حوله عظيمة حينما دنا الأسد من الخادم وراح يلعق وجهه كأنه حيوان أليف. لقد كان ذلك الأسد هو نفسه الذي ساعده الخادم قبل أيام. وهكذا نجا الخادم وتمكن بمساعدة الأسد من إنقاذ بقية الحيوانات. العبرة المستفادة من القصة عزيزي المستمع: ساعد غيرك فلا تعلم متى ستحتاجهم. عمل الخير لا يضيع.

92.3 FM البرنامج المصري. نصائح اليوم: لا تسمع المشكلة من طرف واحد ولا حتى من طرفين، لا تسمع مشاكل أبدا، لأن اللي فيك مكفيك أصلا. لا تندم على نيتك الصادقة ولا نقاء روحك وطيبتك، لأن تلك هي نعم يحرم منها الكثير أو يحرم منها الكثير. فقل الحمد لله الذي وهبني ما لم يهب كثيرا من البشر.

أعجبتني. الشبع في العين وليس في البطن، والغنى في النفس وليس في الجيب، والجمال في الروح وليس بالشكل.

عزيزي المستمع وبكده بننهي برنامج النهاردة. بس لازم أقول لكم ما تنسوش أن النهاردة ليلة التعداد، ليلة السنسس، فبليز اعملوه علشان ما تاخدوش فاين، وهو سهل وكل حاجة، وردوا على الأسئلة بكل صراحة. ولا تنسوا لقائنا القادم إن شاء الله بكرة من الساعة 4 إلى 5 بعد الظهر. Thanks for your company. Stay safe, keep listening and keep always, always, always smiling. From Corinne, have a good afternoon.

0: something in your language.
1: The following program is in Harare.
2: 3ZZZ 92.3 FM.
3: تخيل زال برنامج هراري سينام بينتا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورتقنا باش سينا مش هذا الخبات طيبه ورسلام سينا يا بورد اخوي تيتين ابو زخو ثريتو بزيد حراريه تبع محريره زحت انا كود كبت شي تي اف ام داندي بي استراليا بعد ملبن ما قال بينتا كله سلاسة سلات بعلي شي حسابي الى وحر الساعه ملبن نسا كود بدو فلاي بي سراج دخوزا زخانسا تب زيد ويب سايت بيم www.3bz.com.au بي تابعو متين او داونلود مشام اتفرقال
1: قرطن نبي سنهوجي من ناجف احمد رالي تخيصا خاي تلت سمه الكزنام زحتين حرات احد حمستي احد زحتين كوشيشتين تارقك بحق زحتين حرات احد حمستي احد زحتين كوشيشتين تار يتي تنو بيزال خسري تريبل زاد حراري اي تبان تا اي رأي خوليم لايب زكي كالنو تلت سمه الكزنبي مدول ما اي رأي خوم مستتفركاخو تناجو مدكيب اللي بورين تنا
0: Azok som kurenti mutak sinyam HARA3GPZ@hotmail.com bi matra it farakal. خخ شو تسمى تشلم راجوا نتواك ريما نسور خزانات
1: انا عبد الرحمن ابو بكر وا
0: محمد جميل
1: يتي تلو بزال خسري تربل زيت حراري اي تبانتا
0: خزيت لما دكوتا
1: برنامج زناوني غلازنا ز الله قولي قران بنتا مسبه نسمع وين التينب

فيه أحسن إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وكونوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب الذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما

0: ربي قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين.
1: صدق الله العظيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الله الحمد وشكر يكبا رسول زنا محمد أم الساشين لي رسول الله محمد ليم قدر زويلاي بي الله قدر يتبلى يما أم تايسو لي فربوز البيم أم تايسو قويت نجاتو لي حج حركاو السنة دين إكوت لزالة قدروا دين إكوت ملمد ندن ندزو دين إكوت لزالة قدروا قويت قدر ما تبيجو بجيح آياتات بياتي وقع إيزوم قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الله سبحانه وتعالى يكوت قرآن آيبه واتي دين يكوت لزالة درجة زو التوقعنا يزو من بيتي بي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أي دين إكوت سالاوة زليلان أحد انت أبدا أحد يخنوم أزوك السومين با يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم با يعد بدرجات أزوك السوم قويت كدر ما تبي جوا رسول زنا محمد زناري إكوت لأيب إكوت يدبل لي يتوكسو إمري قال الله تعالى وقل رب زدني علما حريزو يقرآن آياتات بي نوك بازانا إكوت لزالة قدروا درجاو إتا الدنيت بي حد إتقابتا زالوم زليلانة بنتا رسولهم صلاة وسلامة ينبر بيوا إمام البخاري ورزاشو حديث بأتي وقنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين بايتيم قويت خير زي خشلي وقافيو دين إكوت بلاك يا شحل حجير بي يي دين إكوت لزالة فضل يزي خانساء متخيتل بي دين إكوت ملمد واجب زتانته نتخيت لانا رسول الله صلاة وسلامة ينبر بي ودين إكوت لمد بايت بي بجي حديثاش سيو بات تيوكو يي حديثاش سيو ما بين بي إمام الطبراني رسول بايو بايتي بذيكيك ألو حديثو كيك النوغير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس تعلموا فإنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين بايتي وسؤول ديو لمت بايو ملمد بإكوتي ترخبال قويت خير زي خشل يقافي دين زو يتليم دحل مئوى دين يتليم دا زالياج لحل الزوك السوم دين إكوت بلاك يا شحل أخام رسول الله صلاة وسلامة بربي وعلاي حديث بدين ملمدو مئوى لمدو بايتي وزتي وقساء يزوم أبا ذر الغفاري رضي الله عنه لمد بايتي بيه أي دل علمي فضل زوا درجة زو بيان زاشو ساء بايو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة ولأن تغدو فتتعلم بابا من العلم خير لك من أن تصلي 1000 ركعة معنى زوم أباد الريو بقل ركع سنة صلاة تسجد بي تليت إما أحد آية وتلمدي وما جال أزوك السوم 1000 ركع سنة صلاة تسجد بي تليت إما أحد فرد زيت الدين إكوت وتلمدي وما جال بايو فرد زيت الدين إكوت زانا ساء مثال لي منين بيسا يا شحلو منين باستنجاء يا شحلو ملمدو هي فرد زيت الدين إكوت الحلو حري 1000 زيت سنة ركع صلاة سجد بيوا قافي أحد فرد زيت دين إكوت يلم ديو أحد فرد زيت دين إكوت يلم ديو يما جزانته يحديث بي بيان خان لنا أزوك السوم رسول الله صلاة وسلامة ينبر بيوة دينك أتم المدواجب زتانت لك إيقلو مبايو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. معنى زوم فرض زت دينك أتم المد كت مسلم بيم واجب انتبايو إحري دينك أتبه أوشو بزي مريناو أتوشو بزي خطرين أمرتاشو نوك بيكوت انتا ديني كوت بي يفرد زيت ديني كوت ملمد بي كويت أوشو بزي مرينا أتوشو بزي خطرين أمرتاشو نوك بحنا حقوها باطلو إرنواج الماو نقار دي بحنا الدنيا وآخرة بينا فنزال أمرتاشو نوك باما نريم تبازانا مختوص سنانتا الزوك الصوم مؤمن لدين إكوت حياسون تزايو لبايتي الله يدين إكوت لين بريزو يكفت لنا زلاق نيوم الله يتيوكنا زاق نيو بيم الله عمل يوافكنا زتين بخنجيم الله مغن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الجدار خويا جاش سينيا يتوقع زلفوسو كهرباء در منظمة يبيكد لي ساتي بيكد لي يبي تاي سدينا تاي بدينا ما أكون بكلي بعدنا تاي قد ما خلصنا كده بقى يا إمام هو جموعي بي أحد موي بي سوق قتل مليون تكنيا بعد هو كفر جبي كاني بدل كلام كفر جبي بكلي بدل موي بي ناچوم كهرباء در خلوص زي ساتي زخرني وبدو يشلاي بي أخوه أكون زنا ونبكلي هنا يزوم من انت بازين يزات نزيف دوف بيكات كوسو باين دا او حتين سر لايبه نزيف دوف دو بوسن نيروسو بازين يلي فنزل نيروت لي فنزل اتاچوت دهير انت ما يلاي بزغرب دنيا اتاچوت لناكم بوجي موجي متواطا بحرنا
1: بلا بادي بوجي هيا وحر راجل سنبه اتنى ان شاء الله كنجين اتوقع دهينا
2: اي حوجي واتي تاو قازال كتا حلوف زي ساتي قدو زينا وخرنا ما او حاكم انيشيتيف هيزال هررغي بازينا او حاكم انيشيتيف هيزال بروغرام بي ازو اساس به هوجي تشبينا ويدنا شبيجنا ازو سوزو وات حلوف زي ساتي زخرني بدو يا جمي بي مواتي اخا منتا تشبينا ونبكل بحنا ناشوم حلوبي حرر بادير منظمه تكشي ولي يا شازال او حاكم سريو منيرا او حاكم سريو اواج او حاكم اواج واحد دايبنت شياچو حجازانا ما هي اساس هي او حاكم سريو منيرا انت خشب انت تكب نزال يلباي تزوكتا نبقل بحلنا
3: نانو تين نانو رري رتي بيجل تورا بور فريرا بيجل تورا بو جرا خمر رتي اوا خمر رتي خنو جارو جلا نانو تين نانو جالالا نانو خا ركون ديغي دي اسرفت دامته ابادر لفنان دامته ابادرت ابا فد ابادر كده تنام ميدو نندو ميدميت ابيتش ابادر نما ميدجير بس ما ميدمي غلا اكته بيكل تو دابو براس جيرا نانو تني نانو جالالا بيكل تو لينا موتو بيكل تو تكتي اردا بيتان اكنما علمو ساتتي غوديسه بكانغو قبانجا
4: اوجوي او حكي سريلاين فرغانا يزوم كهربات الحلف سياسات قدوم فرنما هو جموعي دمو أكبر ما بقى البرنامج يلاقي بحالة مين يو يل تيجينا جو رئيس ما جبر جيس جبر حكيم ينشي في أي تيجي جو يو جوديو أتاي نم بكمل لي أزوك سام بعدوك فتر جيبي شو بكل مين يم تيجينا شو بكل بلا ما بقى البرنامج لاي جندو هو جي إدراك بعدنا يليهم زغرب زينا تاجو توصل عند كهربا بعدي منظمة إدراك بنا مين هو جي واتي هو جي مين أكبر من بقى البرنامج لاي جندو كمان مين أكبر من بقى مطلين تاوا أكبر جو سبكة لني ويرلين تفاقا دوت تفاقا دوت مو شغال بنا نك كل دقيقة كذا مين مشتبي أزوك سام يي أو هاكم سري مين مارخي بنا
5: I'm going to go to the house. او دي كفتني دراجه دلغي بهل هي اساس وشو بنياج موجي او كل سري لاي بي تشكين تكل بهلنا يلي دمو دي تسين زانه دا مسوا تروزا كر بي صابي دينا ما تشكين متكل بهلنا
2: لو بي توقع زال كتبي حرربا دير منظمه هوجي او حاكم سربي اخا او حاكم انيشيتيف جيزال منجست دي نزل حد بروجكت اساس بي تنزاشني او حاكم توقع زال كتا ولي الله انتيو عزيز وبيم سريزوم عزيز وبيم ترح زاليتا ازوك سوزو حكيم ورد يلو زالوم او حكيم سوبي ترح زاليتا يلا بايت حياج ولي الله اواتاتو دي سري ملمانا واتي بيكد حلوبي وريك وريك متنارا اخواتي انت نيرازانو كتا يخانا مانتزال يلا منتا او حكيم انشيتيك بايما حسن زينا وريك موشالي يسري وحفزايم يلا بايتي أي ياش هذا الجذبين منظمة كهرربادير بعدين ياش هذا النيروت كل بيم ميت أبزوج حلنا
0: نفرت أبي الله وذكر كده كسبه جهدي نفسنا كنا البيتين دا يزوم أوركوسوم أو حكيم سري أخو وقت بيم حكومة زينا حكيم إنيشيتيف بايما زي قلي أو حكيم سريو بيكت كت منيرة بروجكت بي سادوت موش غرب دلي كهرباء دروم زغرب دنيا تاجوتو كرنوب كلوا زبكر نيو كرات مدفع دلوا يبا خمسة سلي هذا بنيرو في الجار موش غرب دلي زغرب دنيا تاجوتو مطوات اللينا ناجوم أحد موي بي سوت بكر ميلين تبيني شو مكان ليه توت سكبي زغرب دنيا تاجوتو كهرباء دروم منظمة موش موي بي أمي خلنا بيجي أحد التايبة كل زوم بنيرو كت يبا كلي كت غرب دنيا تاجوتو إداوا الله بكرك الكسب اللي كسي الدين نكاد سات سات يوم فان نرجع الدين تفتحروا نشر زاني وفنا دبي هندا يموتي مرتا أو حكيم أو أشبيم أو حكيم أو أش شرط زوا أو أش سوبيم وفرز نيا ونا بكر زاني وفنا دبي هندا يزوم بيكات كوسو أو حكيم ولي الله استيو أو حكيم زيا سون زيوه يي شرط جميو زني روما سريزوم سون زيوه ترى هذا سريزوم زنيرو أزيو زنارونا تميت كتاب علما أزيو كتاب مشلة متاجر في نبرة علما يسريزو ينير كتوم جدار الدنيا تاجر في نبوة أنا حرب هذه المنظمة أواجهش لاي بيد جزارنا في التاوك ده ليه خنيم أواجهش سينيا مني رزيو متي ملا سوم زيو كرام زيو سوم زيو بيك زنارة جدارم أتايزو بيد ربي كتا زعيرنا وجوديوم ناشانا ليه خنيم لكن غطي به أخي وهي في أفريقيا مش تزوج شفتي أشياء بوردة بزال ضرورة زال بقى كتير سال كذا زوج زميش فانا سموم يناو تبان كتا كهرباء دير منظمة جهد زيناو إجلنا محلنا يي جهد لاي بهم كل واحد زينام يي زميش فانا سمو سوم زينيا إتاو كذا فسوا بزيني سوم حر مدينة الأولياء إيه أو حكيم ولي الله إنتي أزوج سوم أو صوفيم ولي الله إنتي يلا بيت هياج ولي أي سوم زيو زي مثال يو شو سيبهم زال نار بيو حد أين أوج بهم أزياج فحترا وصليلة سمو يناو بنا بطلة هربات المنظمة جبتي يعلا هوي فابريكا زو يوانغار بكارن يوم محل يلي يي جهدي ينس فيكود كل واحد زنيم مشان فرق هذا نبي ميتك زنيم مكانن هيك بال باشين دا حق ينجس باتي لبرس هربات المنظمة زعلا جهدي الله الله مسوي ما تايا بردال يلي ناشم نيروت دلاغاش ميتك بيم نيروت دلاغاش لا بيم تصادوت ناشانا يم أحد زوندا ولا باينت دلاغاش مستوي باشين دا يي ولا باينت هوجي نبكلا يوزانا أكراج أو حكيم سريزينيا بيكات كوسو ينيرو كوتا بيكات كوسو أخا حكومة زيغالي إنشيتيفهم غرغار ياشتال حد كامل يلدال بين بوجي حد مويبه سوط بطلا ميلي انتو جينيا چو مبقال يلدال مرحا يلدال برنامج لاي بينا چوم كهرباد المنظمة إمورتا سينيا وغبورا سينيا تسادوت مونيا بي لوس ياسات زخار نيو بدل لاي بي أتاجوت موشا بحالنا يلي يو يمسلي دلاغاش لاي بي علاي نا چون مسلم مقدس چون حرکت سیمی میون تصادف مونه به بازی نزدیکتر جهدیو اثای مبارد هل بنا بازی مدینه تون اولیا دیکت کسوس خرام زیگ دیر درجه یکور دیکتا حکومت مزینه زیگلی ویدلا کاش لایبم تصادف مونه به حکومت مزینه میتا کم مکانان هل بنا
3: بلو ماته نه نتی حراری فی آروم وجود چون آمبله یه نکمه دبافتا نمتی چه حراری فی آرومون دباست جه تنانی فایده میجوله نیندندو ایشان کته جرتی Itu obligasi, walaupun turre, wan arah rupanya ni, makan ubah tu nih kamu, makan itu arah, namun arah rupanya konarari, konarom, kumarre, jadi ubah tu nih jero. Nanti jalan, duranu, hujat atau kosong nih ditin, wajah si walaupun jero. Namun tak kumarinya beli sejuk, isap badam lembang.

0: warahmatullahi wabarakatuh zigdar khu harabadir media service hayyasinya or kut aman tfu kilana kada inshawzan khuba taybe or salamasinya yebord khuba taybe tafsinya galna oji nit khaba zana aw hakim awach bin aw hakim awach ziyaradina ustoy oji debe shikef ni imam mu'izzam karahtina shana hakim awai satem ditle awsha chum hasawna shana shirt zo winak zalbem goy fabrika zaboro de darura winak zalbem shashia chum gaba ilu nazar khon kana ta khazo marabadir media service ba hekhni programi zinya wala hajis ta chum media zinya le hajis ta khaj media zinya subscribe mosha adso hajis ta chum like mosha programi zinya eglo kana ta khazo binya
1: ziyaratia adan irakhbu gofan
2: gadarkhu hajis zinya كما وحكيم آواج فون زبون نبي وقت بهم تقديم به زهري سلاسين يوم مسجد به برنامج يوم اقلنا بهرزوم مويزو به سوت بقل مليون اكراچو احد موي به بقل بازال موي مخنزو بهم يي تاريخي است مويو اساس موني به ناچوم او حكيم آواج اباتستو به اكرم بقل دلاغو امهرنا يي كتبت موي بهم كام به اناش وحمسا ايني برومام kaji bezalu lakin kalbi zube badwa umasu wi hospitalu haraka isinyam aziachlem okur mabkal barnamijinyaw amiharna leyu yesaspem zidgadaru gesi zeidan muhammad yusuf harabadir munazzama board director somzube azokosom ustad ramadan abdullahi winfm ustad abdurrahman duldulwa gesi zubair abdurrahman somzubem harat okurachu او حکیم آواش آباد استوبم بقلبه کتاب تزیوم آردنا یبهر لیمن تا گسی امیر او حکیم آواش ابسوم استیوبح کلاح تزیع او زمی حرنو کلاح تزیعم سانی بزوه خاک فون دکنوشا تختاتلونا
3: خالد عبدالرحمن دلدله وقت کوبه یه زاش نلیو باز خواهش دو ايه
4: واتي
3: لبائے گل
4: حرابادر منظمہ بورڈ ڈائریکٹر زیدان سنبین پاپا یا بکلنا انگیدی یا ولی اللہ تعالی حضر سنزوبین دا بکلنا
3: واتے لبائے گل واتے
4: یوں دے واحد کرنا ہے
3: طائب زیتون یم استاد رمضان عبداللہ لے واتے
4: زیتون انتا
3: زیتون انتا
4: افسر علیہ وین فیم استاد رمضان سنبین دا بکلنا زیتون انتا عزیز سبحانه و تعالی
3: دوستم بیتا استاد رمضان لے ان شاء الله واتے زیتون طیب زیتون سمزو بھی اب کل لے ائیے واتے کتا یہ ترا ہو ان شاء الله خیر برکت اسلنا
0: زید قدر خو یای سنیات تخاتلو بزال خو حربا در میڈیا سرویس ویندا تیروزا فکوتا خزال نیو او حکیم اواش اباتستو بینا یی او حکیم ابات اواش اباتستو بے تروزا حکوتا استاد عبدالرحمن دلدله ازوکسوم گسی زیدان محمد یوسف لوا ازوکسوم اوسترالیا وین اف ام استاد رمضان عبداللهی سومزیوبه شیش تیتریاینا بکایا چوین زبکلنیو بکایا شستوبه وشمل حلبا زيتون حلبا پاپای حلبا شیش تیزیو سومبم یتفلزالو هنگورن سالایو بسایا چوین زبکلنیو اول حررگیت تاوک بازات بسایا سومزیو رایندا ما یی او حکیم اباتستوبه زاش نبه سبب بلایو ملتا اوایسو اباتستوبم اور کوسوم بایندا او حکیم ابسومچ گسی امیر زالباچوم حلو تختاتلو تیاشلو هلو علاوه یلیکی کسیم سلی کبهرلم فریایسو ازو کیاسبی تنافای مخوم بهلو اباتستوبم یانی رو هلو بایندا یلیمندا اوګه به موشه بهلو اباتستوبه ولیاش سالو تایبه ولیاش قبرایسو می تکبه زبقلنیو بایندا یلی ازیاکلم کتمتی خللیو ان شاء الله ای دکسی درجه بورد لرشم تختاتلو کلاش نکل دین زیارم ناشانی ناشم اواچ دین نبه وقت بهم باینده یله گسی امیر بحمسا قلحت زیناو ناشتانه خونن gesi amir orko somba hinda kha awaj kho bendani kha bazana ho jimoybe harrabadir munazama gohoi fabrika mahmad sam firdigar be fala megala sum zawzaymesh fana sum nauti bana waliyullah astayu awaj sinya aw hakim zatu aw sofi zatu sumu
3: ana
0: gusus khonti be zike kala lebayti khamri bahadat lahadew le nauti bana ildal be firdigar be fala megalna kisse egalna tanum goze egalna gile kha kha chu nya zaborada be khudarura khshirti kho be orko som sari zo hayne unara gir aw hakim sarinda sari kho madrak garab dale bikaya chu matmas garab dale mi kho madrak garab dale adar mina borada dar shimem dun bolu
3: wala kha megal mi be mi u kha de be ku kya cha chu unara azo mi u akofal mam mi rakha khala be na bayu ma azo de be akofal bun gile ba tinya cha kha nasha zalam farkumena gile ba te cha chu min motion far kala mangisi ba basan yen lumaina balama adagne azo tarafa wa tarafa yi baiti har shi dina wa te chikin yi te khala ba hai ma bidi sina la sta de hal ba gi sha da tum hala wa san zina bala abena yi le baiti kha kha tin ka sho ki si kha kha me ta ko ni kana na kha kha zi qarab ko sa nya tin ni qarbi ma ni ta ko ba hala
0: insha Allah kha yi goi fabrika hukuma malda sabab zom
3: nya hukuma an tarafa
0: jira kampani tabila hukuma altam hukuma ummat le zikana ummat tababe malahza lu inda hukuma lazana ma yi hukuma altam kampani inda kampani tijara le zikana kampani inda ma yi kampani zaborode darura shle ahad waqti be qurabe hukuma mijezi nasabe o kefehal za qofale waltanum za shega be o kefeham nara ma alai prosachum ngit bazinara kefeham nara ma yi yigafra yuzal kemikal bahmasit le hada miya chodo zalat hewo be magfarzom shirti le gidir darura zalanatum hukuma media chum gabati zi dalagu wal kanum zagabaz dalagu bo kefiya chum narama yi hukuma kamaltam had tijara company intilal bina sa khogra khum ya zonta insha Allah
3: khazu kut bayu man tasinan za ko halabe sum zinao atake ikli na ba sum zinao a hakin sarine atake ikli sum ebira sati masja asasem bana harar bira hakim gara minami hakim gara sofi minami diluma sum zinao e balalule hakira dabda magmal kacham isab nana hashim nikmek zafene
0: kha uga uga zo maybe al muqam yhonal kha insha Allah wa ta harrabadir munazama waliya sunbe gohoi mutarah gohoi bahmat tarah elbam gohoi fabrika waliya sunbe madinatul awliya zite harar sunbe gohoi mamirat elbam ildal be sunina utukuta juhdi ze galabe o kefe hal insha Allah dai be kha chume takut kanuma juhdi zo tayyibur de kutana insha
3: Allah insha Allah billahi taala
0: bi
3: taqobe hal nanya kha kha chuka zaseno qiyam واتي شاهدون قال جدي دي مسكر له
0: ان شاء الله اخوكم استاذ رمضان عبد الله وين اف ام استراليا ازوكم استاذ عبد الرحمن دلدلوا جسي زيدان محمد لي اذا بقى لي اوكراچو من هنا اتفاق دي اوكو
3: ان شاء الله باذن الله تعالى نكبات كلما سوزا مين سكاما ميل كروم نتيجه من سكهانا واو زيد رفا ميج فقبت كروم سوي نور دي من نتيجه من نكبات قبل
0: ان شاء الله
3: سوزو نقيق لهنا بايتين sumziwe ni jana
0: tamam tamam inshallah me takzobem tikasho tapele tapele sumziu nashle hona
3: nashle hona
0: inshallah
3: illa ku hadia
0: bima or ku som mi chinkim dal bkhona tu kegal khuluna nar
3: e mi chinkim
0: mi mine na benda tagenyo zo
3: mi wase mencharura nisachana mencharura zalil samwa te yi kankar wo habuluna mo suit gafa wo habalena alillahi le azot sumi nadija ma si alfa si alfa misbe kala benta minimalana mi wo this getting ke alba
0: e ni chenge zindar ko heja singa troza khuta aw hakim awachbe mi zalele wisam mancharor be zinab be yurdi ma birkasto buzal winda e lozal na fozal isahad gram yi rote makine be keladi junta ya bilab tozal
3: had be mat
0: di had gir zidi yasa shishtal faore alinda mi zo e lazal shishtal faore al be ko me gilabto le hol bainda ile yi mi mocha be mi mocha mahmas isle hadabe idal gizalu mubadak yi shile inshallah sual ju isamuma de be gadu et khair yuma mi yachlo yuzalla tsika halana ilem sheikh amir tabaz yum bakinda yachu badashle migezi nagarbu gabani le hona inshallah hajir waqti ustube zigarab ju ta chatu yashalo nel mali hisbana ala ya orko som bakinda abat som zaga hinta muskidum hal gal mazum hal
5: حضر زوم حلمة القرآن جاي يدي بمكفت قرب دلخ من تزيل حضر
6: من أسانا على إيسو إسلام سوف أخو ستة زياتي لم تنين إياش ملمد يي أحد مدرسة نفسنا مدرسة يي زيادة ملو مدرسة ناس لنا يي بس يلوها لنا خشنا جنو هاتي يي كتي ورا بكاي والبازالة كاي محل أزوبة بطرسة تيكي بجيها لنا مدرسة نفسنا مدرسة ملا باي جلكا يكن زيك زانا سا أخا خاتم يفقون ميتك زنا زيك أنا خوصا مدرسة زنا وكفتنا باي كدا
5: إن شاء الله مدرسة الفنوم إدبي قرآن جاي مكفت لهم نية حلايو دجيم حلايو من أين حالة ميتش خلال دلشيو يفرق زالو كاما شاو مسا إن شاء الله كومونيكيت موشبه حلي رخبو زال كيفية ونشمشا چانا باي جدا لكن إلاوة قرآن جاي زوچ خلي كسي ويجاچو ويجاچو مطلي مدقرب دلي آي دبين تلتلين دو بزال قولا
6: دي واسه يتري صحي مسكيب إكت دي وكويت كسو فيق زيدي يساسي حالنا أزو شيء ستن تحول ملتاكو ستوال حتى تلتلين دالا قامتو على ساو قرآن جاي قرآن ملتاك ولكن انت تتحدث عن المدينه التي تتحدث عن المدينه التي تتحدث عن
5: المدينه التي تتحدث عن المدينه التي تتحدث عن المدينه التي
6: تتحدث عن المدينه التي تتحدث عن المدينه التي تتحدث عن المدينه التي تتحدث عن المدينه التي تتحدث
5: عن المدينه التي تتحدث عن المدينه التي تتحدث عن المدينه التي

Khairi Bayaj Sinya au Hakim Awashle Galmazobe Dejaj Sidi Yusa Ziyara Lezdi Yusa Itkarazalu Salawat Kitabach Azok Som Quran Kitabach wa Waldash Malmud Zalbay Ilmul Halwa Zitliyayu Kitabachum Baytinta Yaskhisha Yuzalle Bayti Yilay Bay Khairi Zawma Talaf Lid Khashta Khach Yivarnami Jumehe Jabe Quran Kitabach Salawat Kitabach Ilmul Hal Ilmi Kitabachum Zimsa Salach Baytinta Mokhabbe Zaykan Ni Khairi Yusitalafu Bidrefin Atibro Khona يتقدر خويا جاش نيت تقاتلو بزال خو الربادير ميديا سيرفيس بي يقرب لخو بزال او حكيم بي ناشا بزال نقلحتي ندا او حكيم اواش بي ناشا بزال نقلحتي ندا متخيتل بي قال مزوم نبوي ما قال مريم ديك شو صلواتنا شما قلحتي ناشانا قال مريم ذكر تعبرو سناو جيس امير با جيس امير بايتي اور كوسوم او حكيم اب سوما تشو بي عز يندايو جيس امير بهم لا يشوهم قلحتي ناشانا قلحتي خو خزوم اني بهخني

0: Khamira kha hiya khmenin pe ye ta yin da kwa shi
1: yi hiya kai wa fe ufa ci mi sa ko ya zina ra ka ni ufa ta kai ni salem ni sa zo kai ka debe mi wa haywana ci wa himi mi zala te debe se karuma debe mi se karuma
0: debe mi ti mallu ho ko ufa ci mi ya ci wazim sa sala ci di juma isa chalum ithatan bolum
1: ha tsab bolum
0: insha Allah iya ina beta sha khuba hina
1: nati kuba ya shin mar baba sina yi kitta shi wa ziyaji da kin inna tarakkabne ma sai ko garin ta zubi ne yi le baka ha alhamdulillah rabbil alamin akha kha ti shuluna yi ne ta wa sai masak ila dana baki ta
0: insha Allah insha Allah
1: masak akha ala shi hasim kin ki fatam de hadde de mash ba kuma yi hakan ne ka ko kai wa te ku gar sina de gamasa wa te kram برين إلنام جيبو ورابا مكتبتي بو بنال يو الله يا شلاما مختار عبد الشريف أسترالي بزيدي جانكا إذا قوفا للي يو مقوبة أبزاش لينا يلي بايكا خاخا أزياتهم أحلا شنا كتا يلو ذار إقدام سبينام طب طب يشلونا كنت خسانا يبا كرفا يقل ما هم مهيجو صبر محل مخييهم طب طب طب يشلونا كنت ترقارا خسانا
0: يقرآن بحز لا دخل
1: إيه قرآن بحمسا قرآن واتي داني كتبزو قرآن حد قران لنا هي لبايت اخ قران كتابات قران ذات يسخشن الضروري الزوت فتان مرهم ان كان له قوات السلام عليكم
0: زقدر خويا جاي سنيا اخ شيخ امير زايو كوسو باينتا اور كوسوم مبواوا موطب خمس سلسله هذا بيد طيبه هتردو زدا مسابه وكيف انتزل كتمبريم اعلام ورابام دخشيو كتبي بما زياره شمي قال انت زايو
1: زياره
0: يلي ورابا وجاچوم تابزو يشوي كتا ورابا مبواوا موطسا ko fallal katambari metri sheho la zokusom hotor ziyum tadam sa mahal mabwa tay yi garab zidama sa ugesi muhtar sharif che khaluliu allahu asanas waktab layu ma yi khairi dilagalay bit sadut moshit khashta khach u gozale zo girgar ta shuna tibrana orkusom gidir khairi itaraf gozal quran kitabach daruri elayu min tadaw akha quran kitab elanam bayti orkusom muhimin قران كتاب به فرق زخاج قران كتابات صلوات علم الحال كتابات علم كتابات باجندا يتخشال اواجندا جيلا چو كلكي مسو يلك وزالتايندا فاچليدي وزالتايندا دوايا شو وزالتايندا يلي اواش مخنزو كتبه قران كتابات متكبت البيوم صلوات كتابات مزوق صوم درك يتخشالو ما يلي يشي لاي بيت صادوت مش تخشتا خارق ايسينيا نسيب زو يي برنامج ديال تيجوات فركوبه غيرغار تاشيو وغزدليزو كلا حسين وناشانا ما خايو بان نارغير گلمن ويما گلم ويمت كشو قره حتيت كلا حتناشما برنامج ني او نكم ديزاين يكونال تختاتلونا
1: السلام عليكم
2: وعليكم السلام

0: بإذن الله تعالى إن يكون ميتخو بهلا الله دواء بأمسا ناشا ذاكتو أخاخاتم زيقل خوشيو مسال بوردان في دبايتي إن شاء الله بإذن الله تعالى الزوك فيزو إن شاء الله إن يكون ميتخو نكال نالبال من نتبير الله بايقل إن شاء الله أخاخاتم زاشقو كتبيك الله نسر جو يستخو في دبايتي إن شاء الله من الله لك الله الله بأمسا قرقار عياشنا ما لكن يقوم بحانك
1: إن شاء الله إن شاء الله
0: إن شاء الله سبحان ربك
1: رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا عزيز يا كريم يا الله
0: واتي الله مجان كلانا أن وهيب عبد الدين وهيب عبد الشريف الله مجان يو أسد كنالي زيديت كون زيت كنالي الله مجان كلانا إن أجمع أول بابا سينان نارو أخا إن جهلنا أو حكيم يا من دا أسوز زنا إدي بادي يفزالنا أسوأ جنتنا إن أجمع أسوأ جنتنا أزولي بايتي زيارام نم أوشنا نلانا قرآن كتاب نقشانا أول دي قرآن النارا قرآن روجيات نسو بنما أخذ كتاب قرآن إلى نام أزول بايتي كتاب إرقار أوشنا أزول كتبت أزول عبيت هلنا كتاب جناب إرقار كتاب قرآن قرآن شكرا بس الله توافق خود ملانا الناج علي إلنا
2: بسم الله
3: قدر فهيجا سينا يي جيسي زبير عبد الرحمن سمزيو بي زبقال نيوينتا هي أوركسوم بسم الله انت يي أتاي بي آخر بي متل عدين نيماخا لايزو بي حجي سيوم عشن بي حجي زوم باشنتا مجلس زبير عبد الرحمن لم وطني بعد وداز سيو جلس زبير عبد الرحمن لم وات الدباش ليو زبكلنا يو حرت كرات هم بايتين ده أزو أساس به الشيخ أمير عبد الشكور زالباشوم اتفاقا ديوما اتايزو فون يي لوكوتا ان شاء الله سيكنا شانا يتابترو زاخوكوتا وات نسام بايتين ده اوركسوم جيسي أستاذ عبد الرحمن دردولة يي طيبة جيسي زيدان محمد يوسف له أستاذ رمضان عبد الله أنتانو وين فهم لوا زوكسوم زقدرو جيسي زبير عبد الرحمن له حرس يوليم حرس بكاياشو زبكر نبيو كيف حل أو حكيم أبا تستمي بينا نشوم أوركسوم يي بكاياش تخيطاي بيردي مكاكل زيوم يتكذيب سمسوم زيو ناش له هنا إن شاء الله تخيطاي بكالدين زيارة زينام ناش تانيو خنال أو حكيم أواج بناش بزالنا زيارة زينام كيم بوردي نريت بحلنا آخر تايم بدوا زيناو ناشما نتلايزاني خنال زيد قدر خو هجاي سينا يي أكراشو ميباقلو ماتايو بردو كتا زيقرب زينام ناشم ناشانا متخيطال ببايتين دا أوركسوم كوبي زوار تايبيم أو حكيم ولي الله زيتايو أو حكيم زيان نتاك بي كربت لي خونزا الحاس سورة حفني لما تخي تايبي بل من لهدما نترازانات بل من لهدما نتلايزاني خونال بايدا تختاتلونا

0: حرمات المنظمة لهم دعاء وشو قالوا وركو سو مخيي جوهي فابريكا بهم سيستيقل خلا محل في الدقار بي جيبهم الله ونسري ويستيقل دعاء وشو
1: الله إن شاء الله إن شاء الله الله غرغار يا شاء جيلي بايت يا سياتهم إن شاء الله انتوا أكتوا انتوا أكتوا أهو يسلقوا ما أزو قتليزو أخاخات بيكت خيب المكانا يفرقوا ميلو جيلي بايت إن شاء الله

زقدر خو هجاج سنيا او حكيم اواج وزينار يعني قلحتي زي تخطات الخو يمثل النار اوركو سوم باي هند زياره اشنيوما زالو بوكنتيم هيجنيوما اتايزو بهم اوكراچوم احد موي بيسوت مكنا ميليان يل دال دونبي اوكراچوم ناشوم ادبهم او حكيم سري لابين زو بكلنا بيو كيف يا مندزال كوسوم هذا التايب اتخات لو كنت اشنا لكن ادب زو بكلنا سا حركاي سينيا استاذ عبد الرحمن دلدل ازو كوسوم جيسي زبير عبد الرحمن وا استاذ رمضان عبد الله الكانو وين اف ام ازو كوسوم هربادير منظمه بورد بريزيدنت زيدان جيسي زيدان محمد لسومبي اوكراچو زو بكلنا بيو كيف حال اوكرايسوم هنقولنا سالايو حرغي اول التوقع بازات بيسيو بيسايج زيتو بكايشن تيو بيسيو بيساي لايبي بيسيو بيساي استيو بكايشن تيو ما زوم ابكلنا ما زياره ماشنا مسلواتو ماشنا شيخاچوهم شيخ امير وازو كسوم اهزيو جسي وهبهم قلحلي اشنا مولو بيزو زيرو خوكوتا زيت خيات الخوكوسو اوايسو يي اتايبي تيت كسي خطرو زات جينك حلبا خطرو زدا مسا ككمبريم زليلالنتو اندزي كيقالولنا زو كسوم قران كتاباچوا علم كتاباچوا صلوات كتاباچوا زليلالنتو اندزي كيقالولنا مولو بي اوايسو زياره مخنا زيناره بي زياره اياماچوم ي اي نبي تلقرو ديت موزل كيف يعني نايزبيجنيو يليم اواشلي امته تزالايو امتاچ اواشاچو تلجيسو اواشاچو زياره كلاشو ينبرو زالوم اواشاچ ي اي نبي دا امسيو جيسوت بيوا امسيو زياره بي زالاچن تيوما يلي امسو حركاچ جم هوم بعد زالخاچوم كاتيم زالخاچوم زياره تديج موزو خوختي بزياره تاشو يكوت ازوكو سوم زياره زياده بعد بزالناچوم امتمتوي مشاو محرزال بنسابي زيارة كلاش ليه كذا أوشاچو مهجا كل زينزة مسؤولية من ده إنشهم هو جيس هذا بنيو لهم بزوا هاكلي بياناشنا ده هو تقتاي ولكن أمان كنت بيز زجح بنديج ما زجح برنامج جم دلقي بامة زالو مشي أشوم هاكشون دوك نشته هنا ميتين كيم زال بيونا شو كأنه لنا نرى يلي مي قدو خر زالو مقدش يلاي بيد لا قدر زالو مقدشوم ذكر بزيو تاجو تويش زالو نسيك حالنا قرآن كتابش علم كتاب بچو ازو کوسوم صلوات کتاب لیم حرکای سینیا تتکیلا دموما سواب زو تیرخ بزا خونت سیکناشانا ما مولو بزو برنامج زینیا هو جستاتل خو مسلنارا یلای بگرگار مشت خشتا خشلیم هر رابادر اکاونتی هر رابادر منظمه گربلی گرگار مشت خشتا خچوم خات خو گربلی گرگار مشت خشتا خچلیم کتم برزو کوفیندا یلی مولو بزو هو جلی تبزاشن له برنامج یو مسلان جستاتل خو لیم اللهم گنیلانا تخیتایبه الای ترتیبترانا ذكرى تبتيه شيني بخيري كالهتي روزه حفظة مشا أمام بهدرو الله لأمانا